تبارك إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات وواهب الحياة. هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن آثامنا. يا قدوس افتقدنا واشف أسقامنا من أجل اسمك.

0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: المجد للآب والابن والروح القدس. هلمو نسجد ونركع لله ملكنا. هلمو نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رافتك امحو مآثمي.
1: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني.
0: لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين.
1: إليك وحدك خطئت وأمامك الشر صرعت لكي تظهر عادلا في أقوالك وزكيا في قضائك.
0: ها أنا ذا في الآثام حب الأبي وفي الخطايا حملتني أمي.
1: ها إنك أحببت الحق وكشفت لي عن مكنات حكمتك وخفاياك.
0: انضحني بالزوفة فأطر اغسلني فأبيض أفضل من الثلج.
1: أسمعني أقوال بهجة المسرور فتحتاج عظام مدللة.
0: اصرف وجهك عن خطاياي وامحو جميع مآثمي.
1: قلبا طاهرا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي.
0: لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع مني روحك القدوس. أعلم الأثمى طرقك والكفرة إليك يرجعون.
1: نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيشيد لساني بعدك.
0: يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.
1: لأنك لو شئت ذبيحة تقدم لكنك لا ترتضي بمحرقة.
0: إنما الذبيحة لله روح منسحق لا يرذل الله قلبا منسحقا ومتواضعا.
1: أحسن يا رب رضاك إلى سهيون وابني أسوار أورشليم.
0: حينئذ ترتضي بذبيحة البر بتقدمة ومحرقات حينئذ يقربون على مذابحك العجول.
1: اللهم بادر إلى إغاثتي يا رب إسرع إلى معونتي.
0: ليخزى طالبو نفسي ويخجلوا.
1: ليرتد
0: ليرتد في الحال خازين القائلون لي نعما نعما.
1: ليبتهجوا بك جميع ملتبسيك يا الله ويفرحوا.
0: وليقل في كل حين محبو خلاصك تعظم الرب.
1: أما أنا فبائس ومسكين اللهم أعني.
0: إنك أنت معيني ومنقذي يا رب فلا تبطم.
1: يا رب استمع صلاتي أصغي لتضرعي بأمانتك. استجب لي بعدك.
0: لا تدخل في محاكمة مع عبدك فإنه لا يسكو حي أمامك.
1: لأن العدو قد ابتهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي.
0: أجلسني في ظلمات مثل الموت الغابرين فوهنت في روحي واضطرب في قلبي.
1: تذكرت الأيام القديمة هدفت في كل أعمالك
0: بسطت إليك يدي نفسي أمامك كأرض لا ماء فيها.
1: أسرع استجب لي يا رب فقد تلاشت روحي.
0: لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب.
1: أسمعني في الغداة رحمتك فإني عليك توكل.
0: عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي.
1: انتشلني من بين
0: علمني أن أعمل مشيئتك لأنك أنت إلهي.
1: ليهدني روحك الصالح في طريقا مستقيما من أجل اسمك أحييني يا رب.
0: بعدلك أخرج من الضيق نفسي وبرحمتك أدمر أعدائي.
1: وأهلك جميع مضايقي نفسي لأني أنا عبدك.
0: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة.
1: نسبحك نباركك نجد لك
0: نستخدمه هنا
1: نشكرك لعظيم مجدك.
0: أيها الرب الملك الإله السماوي الآب القدير، أيها الرب الإبن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس.
1: أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الآب الرافع خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم.
0: تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا،
1: لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح لمجد
0: كل يوم. أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد.
1: يا رب من جعلت أنت لنا سيدا فجيدا، أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأني خطئت إليك.
0: يا رب إليك لجأت، علمني أن أعمل مشيئتك لأنك أنت إلهي،
1: لأن عندك ينبوع الحياة بنورك
0: ابسط رحمتك للذين يعرفونك.
1: أهلنا يا رب أن نقضى في هذه الليلة بلا خطيئة.
0: مبارك أنت يا رب إله آبائنا ومسبح ومجد اسمك إلى الدهور آمين.
1: لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك.
0: مبارك أنت يا رب علمني رسومك.
1: مبارك أنت يا
0: مبارك أنت يا قدوس أنرني برسومك.
1: رحمتك يا رب إلى الأبد فلا يطارد عن أعمال يديك.
0: لك ينبغي التسبيح، لك ينبغي النشيد، لك ينبغي المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل،
1: خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب فبلاه للدهور نور من نور إله حق إله حق مولود غير مولود مساوي آب الجوهر
0: الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم في دين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ورجاء قيامة الموتى
1: والحياة الداريات.
0: كلنا مع بعض، إنه واجب حقا أن نغبطك يا والدة الإله الدائمة الغبطة والمنزهة عن كل عيب، وأم إلهنا يا من هي أكرم من الشيروبيم وأنجد بلا قياس من السرافيم.
1: يا من تطاع الكلمة ولدت بتولا، إنك حقا والدة الإله إياك نعظم.
0: صفحة 26.

0: صوت عالي.
1: لما شاهدك رئيس الملائكة العظيم يا نقيا كتابا للمسيح حيا ختمه الروح، أخذ يهتف إليك: السلام عليك يا مستودع الفرح، يا من بها تنحل لعنة

السلام عليك أيتها العذراء عروس الله، يا منهدة آدم ومميتة الجحيم. السلام عليك يا منزهة عن كل عيب، يا بلاطا للملك الأوحد. السلام عليك يا عرش

السلام عليك يا من أنبتت وحدها الوردة التي لا تذبل. السلام عليك يا من أنتجت التفاحة العطرة أريج ملك الجميع. السلام عليك لم تختبر زواجاً

السلام عليك يا كنز النقاوة، يا من بها نهضنا من سقطتنا. السلام عليك أيتها السيدة، يا سوسنا فواحا يعطر المؤمنين، يا بخورا ذكيا وطيبا جزيلا.

بلا فلاحة السنبلة الإلهية. السلام عليك يا مائدة حية حوت خبز الحياة. السلام عليك يا أيتها السيدة.

السلام عليك يا فتاة ولدت للمؤمنين فتى بلا عيب. السلام عليك يا نعجة حملت حمل الله الرافع زلات العالم كله. السلام عليك يا استغفارا.

السلام عليك يا صبحا منيرا حمل وحده المسيح الشمس مسكن النور. السلام عليك يا من بددت الديجور ومحقت تماما الأبالسة المظلمين.

السيد الباب الأوحد الذي جاز هو الكلمة وحده، يا من سحقه بولادتها مغاليق الجحيم وأبوابها، السلام عليك يا مدخلا إلهيا للمخلصين، يا جديرة بكل

بأنغام الأناشيد نهتف إليك بإيمان يا جديرة بكل مديح. السلام عليك يا جبلا سمينا مخصبا بالروح. السلام عليك يا مصباحا وجرة تحوي المن المحلى حواس

استغفار العالم. السلام عليك يا سلما رفعت الجميع بالنعمة من الأرض إلى العلاء. السلام عليك يا جسرا ناقلا بالحقيقة

السلام عليك أيتها السيدة، يا من ولدت حقا المشترع الماحية مجانا مآثم الجميع، يا عمقا لا يدرك وعلوا لا يوصف، يا من لم تختبر زواجا وبها تألهت.

صارفين إليك يا سلام وعليك أيها العذراء، يا حفظا وسندا ومعتصما وموئلا مقدسا.

السلام عليك يا منزهة عن كل عيب، قد حملت طريق الحياة وخلصت العالم من طوفان الخطيئة. السلام عليك يا عروس الله، يا من يا نبأ وحديثا رهيبا. السلام عليك يا مسكنا لسيد

وقد تأيدنا بقوتك. السلام عليك يا مدينة الملك الوطن التي أشادت بها التماجيد والتقارير. السلام عليك يا جبلا غير

الطهارة حجلة الكلمة المنزهة عن الدنس وعلة تأله الجميع، يا صدى بشارة الأنبياء وزينة

يا علة الحضور املأي عقولنا نعمة لنصرخ إليك. السلام عليك يا عليقة غير مختلقة وغمامة وضاءة تضلل المؤمنين.

الدين ذهب عليه يا مركبة الشمس العقلية يا ذرة حقيقية أنت شرق وجودا بالغا يقطر خمرة

التي حملت شافي البشر، يا عصا سرية أنبتت زهرة لا تذبل. السلام عليك أيتها السيدة التي نمتلئ بها فرحا ونرى

نرتهن إليك نحن عبيدك ونحني ركبة قلبنا، فأميني أذنك يا نقية وخلصينا نحن الغرقى في الضيقات، واحفظي رعيتك يا والدة الإله.

وغدرتي باللبن يا مقيا المغذي المسكوت كلها بإشارة. فله نرنم يا أعمال الرب، سبحيه وارفعيه إلى

سر ولادتك العظيم أيتها العذراء القديسة المنزهة عن الفساد. وسبق الفتية فصوروه تصويرا جليا جدا لما انتصبوا في النار ولم يحترقوا. لذلك نمدحك إلى جميع الدفوف.

جميلة البركات، يا من ولدت الخلاص للعالم وبها رفعنا من الأرض إلى العلاء، يا حما وسندا وسورا وحصنا للمرنمين، يا أعمال الرب سبحيه وارفعيه إلى جميع.

ثياب البلاغرة ومن كل ضاقة أخرى واردة علينا لتثبت سقطاتنا. نحن الأمام الخاطئين لنصرخ إليك بالسلام نحن المؤمنين.

دورا وأبدا، لذلك نهتف إليك. السلام عليك يا كوكبا لا يموت، مدخلا إلى العالم الشمس العظيمة. السلام عليك أيتها النقية التي فتحت عدنا المغلقة. السلام عليك يا عمودا ناريا يدخل جنس البشر إلى الحياة.

عن جميع خطايانا. واقبل لذلك استعطاف التي حملت بك على الأرض بلا زرع لما شئت في رحمتك العظيمة أيها المسيح أن تتخذ صورة.